الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا

ثقبات هذا الستة اللي هو اللي مطريهم شيخنا الباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة ثقبات الستة هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في الأصبع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.

دنيا تنكر رجوان كيفاش تطفى دوانا ما اسمع داكني ني غرمان برشا داكني ني فرجان نرني غير بالوان منسان نرني داغي بام مقلال نرني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال

0: يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكتم حدالنا بلادنا إلى يوم النشر حدالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكتم كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okura Monde.

un gallo. قالوا التعزام رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قالوا التعزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق.